0: دفتر انصراف. انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف لو كنت وجبه. طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضو شايفه. لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه. لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هايفه.